المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1
1: 71

0: 100 177 واحد
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
0: وسمع الصوت.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وقعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فقى النبيين في خلق وفي خلق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: انوار الصباح.

0: وإيمان وإيمان.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحرم

بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمناة اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة
بين مكة وجهة

0: جدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما: يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفر وذوما لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني نجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي بجزور، أعملهم الأداب ذوما. ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصل له اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: mfm.net.
1: سيف سناء النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع النهار على صباحه مع منى. صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. صباحية جديدة نبدأوها معكم لليوم في النهار على صباحو، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة من السبعة حتى الاحداش، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموزيكا ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديدي كاس متاعكم اللي يوصلونا 71-134-396 ولا على الباج فيسبوك راديو أرام أفام. مون البيجي معاكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا، بعد شوية نرجع معاكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة، هنا راجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
4: 7:32 دقيقة. صباح النور من جديد. رجعنا لكم مستمعينا في صبحية اليوم صبحية الأربعاء 26 أوت 2026. مازلنا مونسينكم مازلنا معاكم في مشوارنا لليوم. الوقت هذايا نمشي مع بعضنا للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية النشرة الجوية
4: في النشرة الجوية المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انه الطقس يتواصل اليوم حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الأشيلي. إذن نفكركم أنه اليوم درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع. إذن عديد التنبيهات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي خاصة من اليوم في تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على كامل أنحاء البلاد خاصة وأنها باش تتجاوز المعدلات العادية وتوصل حتى 45 و46 درجة اليوم في بعض المناطق الداخلية والجنوبية مصحوبة بهبوب رياح الشيلي. وإذن موجة الحر هذه ترجع أو تعود إلى تدفق كتل هوائية صحراوية شديدة السخونة أو سخونة مما يدعو ويدعي إلى توخي الحذر وتجنب التعرض مباشرة إلى أشعة شمس خاصة في أوقات الذروة. إذا نفكركم كما قلت اليوم درجة الحرارة في مساكن إذا مش توصل حتى ل 46 درجة غدوة كيف كيف زاد تقص باش تشهد فيه درجة الحرارة ارتفاع أعلى من المعدلات العادية بفارق يوصل حتى 5 و6 درجات. وإذا باش تبقى على نفس الوتيرة حتى لنهار الجمعة وكيف كيف يعني حتى لنهاية الأسبوع المقبل أو لنهاية الأسبوع هذي وبداية الأسبوع المقبل هذي بالنسبة لدرجات الحرارة. وهذا إيش كان عنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية النشرة الجوية
4: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية 24 في دقيقتين. خليكم مع الموسيقى هذي مجد الرومي ونرجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 7:52 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11 لقيت ذين مشي مع بعضنا جولتنا كالعادة والركاب في 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين.
1: إذا في 24 في دقيقتين خلينا نبداو بالبلاغ هذا. كما حكينا بكري على ارتفاع درجة الحرارة، وإذا ارتفاع منتظر خاصة من نص نهار اليوم. إذا الشركة التونسية الكهرباء والغاز في بلاغ لها تقول أنه تزامنا مع موجة الحر المرتقبة وانطلاقا من نهار الأربعاء إذا 26 أوت يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة، إذا من ماضي ساعة حتى الخمسة ومن العشرة متاع الليل حتى الماضي ساعة متاع الليل. في الإطار هذه الشركة إذا تدعو حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف اللي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء في فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. ولنا الشركة تقول أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم حرفائها وتعاونهم. كيف كيف نفس السياق، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغها تعلم كافة الفلاحين والمربين والبحار أن درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع ملحوظ خلال يومي كما قلنا الأربعاء والخميس وين تتجاوز المعادلات العادية. وفادت الوزارة بأنه من المنتظر أنه تتواصل درجة الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وحرصا على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار. إذا المثمرة الوزارة دعت للالتزام إذا بالتوصيات التالية، أهمها اتخاذ احتياطات لازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظلة لهم وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، تفادي نقل الحيوانات أو القيام بأشغال فلاحية في ساعات الذروة قدر الإمكان، إحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية، مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجة الحرارة واتخاذ تدابير وقائية لازمة، تفادي إشعال النار والقيام بأي عملية نجم تسبب فانجلاء حرائق. وبالنسبة للبحارة متابعة النشرات الجوية الالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. كما دعت الوزارة كافة المتداخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى المزيد من اليقظة والتوقية. منظمة إرشاد المستهلك دعت إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها. هذا أكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات كما المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع كلما أمكن ذلك، واعتبرت أن تشجيع المنتوج المحلي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وإرعاش المؤسسات التونسية. كما حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد المكثف لبعض المنتجات، وأشارت إلى انتشار المنتجات الموردة والموازية اللي نجم يطرح إشكال لنا تعلق بالجودة إلى جانب تأثيره على المنتوج التونسي، وأكدت أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق في فترة العودة المدرسية بما يضمن توفر مستلزمات ذات جودة وأسعار مناسبة للعائلات التونسية. نفكروا أنه اليوم والإدارة العامة للأداءات ذكرت أنه آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي حقوا أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري اليوم، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها. بالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام القبضات المالية وتفاديا أيضا للضغط على المنظومة الإعلامية. وضافت الإدارة العامة للأداءات أنه إذا تزامن إذن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد ويوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا حسب ما ذكرته الإدارة العامة للأداءات. وكان هذا شعرنا في جولتنا لليوم في 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: ما زلنا موصلين معاكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية منك نسمع وعودة على برز البلاغات. فكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو روما فهم. تخليونا اقتراحاتكم للديديكاس متاعكم كيف كيف على الواتساب على 29-29-66-68. خليكم معنا في

0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهار على نارم افام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27-812-950 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.

0: تونس. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: فسنا النهار على صباحه يولي من 7 للـ11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11. واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: 8:21 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للـ11. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا الوقت هذا. نمشي مع بعضنا منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع نبدأ بالخبر هذي، وين عبرت أو أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية 2026-2027، وقالت أنه هذا يمثل تراجع عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعيين. هذا وضحت الجامعة في بيان للرأي العام الجامعي أنها تلقت العديد من التساؤلات من الأساتذة والباحثين حول نتائج دورات النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية المقبلة، وأشارت إلى أنها سبق أن راسلت الوزارة بتاريخ 11 أوت ودعتها إلى استئناف العمل بالملفات المعمول بها منذ اتفاقي 5 أكتوبر 2011 و20 مايو 2012 متعلقين بضبط مهام وتركيبة اللجان الوطنية للنقل سواء في لجنة المدرسين الباحثين أو في شبكة المعاهد العليا التكنولوجية. هذا وضافت أن الوزارة أقدمت مؤخرا بصفة مفردة على إصدار مقرر جديد يتعلق بتركيبة لجان النقل بتاريخ 18 أوت دون التشاور مع ممثلي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. هذا وأكدت الجامعة أن وجود لجان وطنية للنقل العادية والاستثنائية صلب الجامعة العامة يستجيب لمطلب الجامعيين.

0: الرامي لضمان الشفافية وصون مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين الزملاء، كما شددت على أهمية الدور الاجتماعي اللي تطلع به لجان النقل منذ سنوات طويلة من خلال الدفاع عن حقوق الجامعيات والجامعيين وتطوير اليات معالجة مطالب النقل والحد من التجاوزات وتعزيز مبدأي الشفافية والإنصاف. ودعت منظوريها للالتفاف حول جامعتهم العامة من أجل الدفاع عن حقهم في أن يتم النقل العادية والاستثنائية للجامعيين في كنف العدالة والشفافية التامة. وقالت أنها ستمضي في كل الإجراءات والقرارات النضالية المشروعة والقانونية اللي باش تقررها الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية بشأن الوضعية هذه وغيرها، دفاعا عن المكاسب القطاعية للجامعيين اللي لا يمكن التفريط فيها وفق نص البيان. في موضوع آخر، من المنتظر أنه يستعيد التزويد بالمياه المعدنية المعلبة نسقه تدريجيا بداية من شهر سبتمبر المقبل، ذي وفق ما أكدوا رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح في تصريحه لذاعة الوطنية، وقال أنه تحسن نسق التزويد باش يتزامن مع التراجع التدريجي في حجم الاستهلاك. وأوضح أنه النقص المسجل حاليا يرتبط باستمرار ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب اضطراب التزويد بالكهرباء في عدد من وحدات تصنيع المياه المعدنية. كما أضاف أن قطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى توقف عمليات الإنتاج، كما يتسبب في إعطاء بطال المعدات فضلا عن الحاجة إلى توفير قطع الغيار، وهذا اللي نجم يؤثر مباشرة في نسق التصنيع وكميات الإنتاج المتاحة. فيما يتعلق بالأسعار، شدد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية على أنه عدم التزام بعض الباعة بالتسعير المحددة من قبل وزارة التجارة يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار. وكان هذا شعرنا في منك نسمع.
1: منك نسمع. منك نسمع.
0: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية عين على الجهة، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهار على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على رما فام
3: 8:45 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا الوقيت هذايا. نمشي مع بعضنا العين على الجهه.
0: عين على الجهه، عين على الجهه.
3: في عين على الجهة نبدأ إذا أخبارنا وجولتنا المحلية بالأخبار هذية، وافتتار تنفيذ مخرجات جلسة النظافة والعناية بالبيئة وتنفيذا للتعليمات والتوصيات الرامية إلى ملف النظافة الأهمية اللازمة والرفع من مؤشرة النظافة وتحسين جودة المحيط. تتواصل بمختلف مناطق ولاية سوسة التدخلات الميدانية الرامية للقضاء على النقاط السوداء هذه والعناية بالمحيط والاستعداد لموسم الأمطار. إذا نبدأ مثال بال التدخل الجهوي للنظافة بلدية القلعة الكبيرة اللي صار نهار 22 أوت بمشاركة عدد من بلديات الولاية وشركة خاصة بالقلعة الكبرى، وشملت التدخلات رفع وإزالة الفضلات هذه. كيف بلدية حمام سوسة كان التدخل الجهوي للنظافة صار نهار 24 أوت، وكيف نهار 24 أوت كانت ثم وكانت صارت التدخلات مصلحة إدارة المياه العمرانية وبلدية سوسة. قاموا بتنظيف وجهر وادي بليبان ومحيطه على مستوى قنطرة جلول بن شريفة ونهج البوفري ومعتمدية سوسة جوهرة، وين تتواصل التدخلات الميدانية في منطقة قصر منارة معتمدية بوفيشة. كيف تتواصل بدورها تدخلات البلدية لتنظيف وجهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار. نمشي لبلدية الكندر زادة وتحديدا بمناطق أولاد عامر وين تم تنظيف النقاط السوداء على الطريق الوطنية رقم 2 مدينة سيدي بوعلية. تتواصل عمليات رفع الفضلات المنزلية وإلى جانب تنظيف مواقع الانتصاب بالسوق الأسبوعية. بلدية القلعة الكبيرة كان شملها إذن المناطق أو كانت شملتها حملات النظافة من 22 حتى 25 أوت. بلدية الزاوية زادة كيف كانت بحي الامتياز حي الازدهار. بلدية سيد الهاني وين تم رفع حوالي 5-2 من الفضلات في دلهاني وكروسيا ومواصلة كنس وتنظيف حواشي الطريق الوطنية رقم 12. بلدية غريمي تهيشر زادة كيف بلدية الزهور المسعدين التدخلات كانت صارت نهار 24 أوت لتحسين مؤشرات البيئة. هذا تندرج مختلف تدخلات هذه في إطار مقاربة استباقية ومتكاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي والقضاء على النقاط السوداء والعناية بالمجال الحضري وضمان جاهزية الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. لأن ولاية سوسة تأكد مواصلة متابعة تنفيذ برنامج النظافة والتدخلات الميدانية لمختلف المعتمديات والبلديات مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتداخلة بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة معالجة النقاط اللي تستوجب العناية ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والمحافظة على جمالية المدن والمناطق السكنية. نمشيو لخبر آخر نحكيو على معتمدية سوسة الرياض. إذا تنجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة والرسمية لبلدية سوسة وتعطيوا اقتراحاتكم خاصة متسكني إذا حي رياض الثالث، باش تلقاو إذا زوز فرضيات كانت وضعتهم البلدية على الذمة. نحكيو على تهيئة ملعب الحي بالرياض الثالث، الملعب اللي يجي بحذا الإكنام حي رياض، إذا في إطار المقاربة التشاركية وتعزيز دور المجلس المحلي بالرياض في تحديد الأولويات والاختيارات المتعلقة بالفضاءات الرياضية، تم اعتماد جملة من فرضيات التهيئة المقترحة لملعب حي الرياض الثالث بما يستجيب لحاجيات المتساكنين والشباب والأطفال ويضمن حسن استغلال الفضاء والمحافظة عليه. إذن وين تتمثل أبرز الفرضيات في تهيئة وتجديد أرضية الملعب وفق المواصفات الفنية المناسبة؟ إعادة تأهيل السياج المحيط بالملعب وتعزيز عناصر السلامة، تهيئة المداخل والمحيط الخارجي للملعب، تحسين الولوج ليه مع توفير إنارة رياضية ملائمة بما يسمح باستغلال الملعب خلال الفترات المسائية، تهيئة فضاءات للمتفرجين ومقاعد بسيطة حسب الإمكانيات المتاحة مع توفير تجهيزات رياضية أساسية بما في ذلك المرمى والسلاسل والتجهيزات، كيف تحسين تصريف مياه الأمطار، حماية أرضية الملعب من تجمع المياه، تهيئة المساحات المحيطة بالملعب بما يساهم في تحسين المشهد الحضري واعتماد حلول تراعي سهولة الصيانة واستدامة المنشأة وكلفة استغلالها، مع تنظيم طرق استغلال الملعب بالتنسيق مع المجلس المحلي ومكونات المجتمع المدني بما يضمن استفادة أبناء الحي والمحافظة على المكسب العمومي هذا، بما يجعل المشروع ثمرة فعلية للمقاربة التشاركية ويضمن توجيه التدخلات نحو الأولويات الحقيقية للحي. ويجي هذا في إطار مشروع تهيئة ملاعب الأحياء بمدينة سوسة يهدف إلى توفير فضاءات رياضية آمنة وملائمة للأطفال والشباب وتحسين جودة الحياة. كما قلت نجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة وتختاروا الأوبسيون اللي كانت حطتهم بلدية سوسة في الإطار هذا وتختاروا خاصة متسكني حي الرياض الثالث ما يناسبكم من الفرضيات وتقترحوا زادة وتعطيوا رأيكم فيما يخص الموضوع هذايا. ونفكركم زادة في الإطار هذايا أنه فما تطبيقة خاصة وضعتها زادة ولاية سوسة، تنجموا تنزلوا التطبيقة هذية وين تم إطلاقها مع بعضنا تونس بن أخير اللي هو مشروع نموذجي لإعادة صياغة العلاقة والتصالح مع الفضاء العام من خلال حوكمة التصرف في النفايات. نفكروا أنه الخطة الجهوية في المجال هذا تعتمد على ثلاثة محاور، نلقاو جانب أو التدخل اليومي، الجانب التوعوي، الجانب الردعي، وكيف في الابليكاسيون هذية وفي البلاتفورم هذية تقراو وتلقاو فيها زادة أربع فضاءات أساسية عن الفضاء الإداري لمتابعة العمل البلدي وتحديد الخارطة الجغرافية للنقاط السوداء ورزنام التدخل لإزالتها، فضاء المواطن لتمكين المواطن من رصد التجاوزات وتقديم مبادرات تطوعية لتحسين أحيائهم مما يخلق نوع من التنافس الإيجابي بالمناطق، فضاء المؤسسات العمومية الصناعية والسياحية للانخراط في المبادرات البيئية في إطار الانفتاح على محيطهم الخارجي، فضاء الجمعيات لتشريك المجتمع المدني والجمعيات الرياضية في معاضدة المجهود البلدي في المجال البيئي. إذن هذا بالنسبة كما قلت للبلاتفورم اللي تلقاوها، تلقاو تفاصيلها سواء على مختلف الصفحات الخاصة ببلدية ولاية سوسة وإلا على الصفحة الخاصة لولاية سوسة. إذن هذه بالنسبة لأخبارنا المحلية، ونفكركم أنه أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة انتهت بمضاعفة الطاقة الاستيعابية ل 12 سرير بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة، ويجي الإنجاز هذا في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية لدعم وتطوير سرة الإنعاش الطبي، تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية، تحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. ويمثل مشروع هذا إضافة نوعية لقدرات المستشفى الجامعي عيسى هلول ودعم لمساره المتواصل في تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته وتعزيز جودة خدماته الصحية. فكروا أن اللجنة الطبية اقترحت خلال اجتماعها الدوري في 21 أوت الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية، وهكا ترتفع طاقة الاستيعاب الجملية بالمستشفى الجامعي عيسى هلول سوسة إلى 12 سرير مقابل 4 أسرة كانت متوفرة فعليا سابقا. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في عين على الجهة.
4: عين على الجهة، عين على الجهة،
3: عين على الجهة. توصلنا 8:53 دقيقة، بعد شوية فقرة اسمع ما نقرأ، كيف أغنية على الكيف، خليكم معنا في الاستماع وتبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: انتوما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ارام اف ام.
3: اغنيه على الكيف، اغنيه على الكيف.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:22 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في صبحية اليوم الاربعاء 26 أوت 2026. لقيت هذيا نمشيو مع بعضنا الاسماء ما نقرا،
2: اسماء ما نقرا، اسماء ما نقرا.
1: في اسمع ما نقرا كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار اللي تناولتهم صحفنا لليوم. نبدأ بجريدة الشروق، إذا نقرأ بسبب موجة الحر 23 ولاية اليوم تحت درجة أو تحت درجة إنذار كبيرة، وينصدر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم تحيين لخريطة اليقظة الجوية، صنف بموجب 23 ولاية ضمن درجة الإنذار الكبيرة باللون البرتقالي.

0: يعود عائلة توخي اليقظة التامة تحسبا لظواهر جوية نجم تكون خطيرة. وأوضح المعهد أن الطقس يتسم اليوم بارتفاع درجة حرارة مع هبوب شهيل إلى جانب ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. تبقى النشرة هذه سرية المفعول إذن اليوم حتى من السابعة من صباح اليوم الأربعاء حتى الغدوة السابعة صباحا نهار الخميس. إذن بالنسبة لنا الوضع الجوي كما قلنا هو طقس حار مع ظهور شهيل وخلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. لنا المعهد الوطني للرصد الجوي إذن يعدد الأضرار المحتملة ينجم يكون كما قلنا الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. كيف من بين الإجراءات المتخذة اللي أوصى بها المعهد الوطني للرصد الجوي أهم حاجة شرب الماء بكمية كافية وعدة مرات كامل اليوم حتى دون شعور بالعطش والأكل بصفة عادية مع ترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. إذن هذا بالنسبة للأخبار اللي تناولته جريدة الشروق. كيف نقرأ أيضا أخبار كنا تطرقنا له أمس لكن اليوم جريدة الشروق ترجع له بأكثر تفاصيل اللي هو جميع النسيج تم في ارتباط تأخر إنتاج الملابس بانقطاع أو بانقطاعات الكهرباء. تحدثت أيضا على صادرات التمور اللي ارتفعت ب 13.3%. في شأن فلاحي نقرأ وتعاون مع كوريا في الزراعات الذكية ونقرأ أيضا خبيرة دولية وتصريحها هي مختصة في الذكاء الاصطناعي تصرح للشروق أنه وتقول لا يمكن الوثوق في مخرجات الذكاء الاصطناعي ذي حسب تصريحها. ونقرأ زاد أيضا في أبرز ما جاء في جريدة الشروق حول إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل الفلاحين والبحارة اللي هو اليوم آخر أجل. وتزامنا مع موجة الحر وزارة الفلاحة تحذر وتدعو إلى إجراءات استثنائية. نمشي لجريدة الصباح نيوز نقرأ إذن الاضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خلال فترة ذروة الطلب اليوم. كيف نقرأ أيضا ونعمل طلع على قائمة الكراسات والكراسات المدرسية المطلوبة بالمرحلة الابتدائية اللي كانت نشرتها وزارة التربية. قائمة الكراسات المطلوبة لمختلف المستويات تقرأها تلقاوها إذن القائمة هذه بالمرحلة الابتدائية سواء على موقع صباح نيوز وإلا على الموقع الخاص بالصباح نيوز أو وزارة التربية. نقرأ وأيضا إذن تتويج دولي جديد لكفاءة طبية تونسية شابة ونستقبل وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني أول أمس الدكتورة اسمها السويسية الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب لإنجاز دولي سنة 2027 منطقة أفريقيا اللي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. تتويج هذا جاء إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات في مختلف أنحاء العالم. وكان صادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة سمهان السويسي خلال اجتماع نهار 20 جوان. الوزير هنأ الدكتورة بالتميز هذا وأعرب عن اعتزازه بما تحقق الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاعات علمية ومهنية تعزز إشعاع الطب التونسي دوليا كما أكد أهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار وتوفير المناخ الملائم للتميز بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية. وباش تتسلم الدكتورة الجائزة خلال افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية اللي تحتضنه مدينة أو تحتضنه المكسيك من 21 إلى 26 جوان 2027. إذن كان هذا بخصوص جولتنا في أبرز الأخبار اللي تناولتهم صحفنا التونسية بتاريخ اليوم. وكان هذا شعرنا في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
0: 9:28 ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا. خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم أف أم.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:47 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا حتى ال 11 الوقت هذه نمشي مع بعضنا. الرقم اليوم
0: رقم اليوم
1: نرجع على تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,000,000 دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وزير السياحة سفيان الطقي كان استهل زيارته للقيروان نهار 24 و 25 أود بزيارة جامع عقب ابن نافع، وين واكب مع والي الجهة الموكب الديني وعدد من الأنشطة الأخرى. وعاين تقية في زيارة هذه عدد من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتجات الغذائية المحلية، وهذه في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي، كما طلع على المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بالمركب الثقافي سد بن فرات بالحي التجاري بمشاركة أكثر من 100 حرفية من 21 ولاية. إذا واستقطب العرض الضوئي المبرمج ضمن فعالية المولد النبوي الشريف وفق بلاغ صادر عن الوزارة نحو 80,000 متابع، بما يعكس حجم الإقبال على التظاهرات الثقافية والدينية اللي تحتضنها ولاية القيروان. رقمنا الثاني نحكي فيه على صادرات التمور اللي شهدت في العشرة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 زيادة الكميات المصادرة بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط، بين فاقة 144,000.1 طن 84% منها دجلة النور. تم تسجيل زادة زيادات في قيمة الصادرات بنسبة 12.2% وين قدرت ب 908 مليون دينار، أي 93% منها متأتية من صادرات دجلة النور. في السياق ذي بلغ معدل السعر المسجل في العشرة أشهر من 2025-2026 نحو 6 دنانير للكيلو، سجل تراجع طفيف بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. فيما يخص صادرات التمور البيولوجية فقد بلغ حجمها 8,000 طن بقيمة تقارب 82.2 مليون دينار، وين تم تسجيل زيادة في الكميات المصادرة بنسبة 8.1% مقابل زيادة للعائدات بنسبة 32.6% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: يوصلنا ل 9:49 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. خليكم مع جديد محمد عصيف وسان ليفون، خليكم معنا في الاستماع.

0: Ta smona a www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على لرم فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية
5: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام. كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
6: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام. راديو أرم فام. أرم فام ديما معاك، ديما معاك.
7: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، إصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
8: سيف السنة النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بلا عدل الموجة على لرم فام كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع النهار على صباحه مع منى.
9: العشرة واربعة دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للحداش. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لوقيت هذا. نمشيوا مع بعضنا لفقرة ضيفنا اليوم.
10: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم.
9: في ضيفنا اليوم باش يكون حديثنا على الشباب القيادي، على المبادرات العالمية اللي تنظمهم الغرفة الفتية الدولية إذن لتكريم شباب تميزوا في مجالات متعددة وحثوا تغييرات إيجابية في مجتمعهم. والأخبار الإيجابي اليوم أنه نجم نقولوا أنه ما شاء الله خيرة شباب نعنا ستة توينسة باش يمثلوا البروغرام هذي اللي باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل، موجودين في القائمة هذه كما قلت شباب توينسة، ستة شباب في القائمة هذه. احنا التفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عند ضيفتنا الحاضره بحذنا وديما منورتنا كل ما تحضر بحذنا في الاستوديو ندى زهدي. نهارك زين ومرحبا.
11: هلك زين منى، عسلامه. مرحبا بجميع مستمعي ريم فين، شكرا على الاستضافه ومرحبا بحذيكم.
9: يعيشك وديما مرحبا بيك ديما بحذنا. انت بنت الدار ديما تجي تحكي لنا على كل جديد، وخاصه نديك نحكيوا على حاجات الحق كلها مفخره تفرحنا برشا وتعطينا أمل العمل رغم الظروف اللي عايشين فيها الحق، وكأنه رسالة يعني القادة يعني وشبابنا للمستقبل عليهم هما العمدة وعليهم هما أكيد المشوار مازال باش يتواصل. ونتصور اليوم من واجبنا جستنا ندعموهم الشباب هذيك، هذاك علاش احنا نحكيو على البروجرام هذي بأكثر تفاصيل. فكروا أنه أنت مستشارة مكلفة بالبرامج إقليم الوسط الشرقي مومبغ في جي سي سوساي، الكلمة ليك ندى تفضل.
11: شكرا مني. دونك بالضبط كما أنت قلت، رغم الظروف هذه الكل ولكن باقي شباب تونس يكون فخر لنا وقاعد يخلينا فخورين بأحنا احنا نكونوا تونسة. دونك اش نحكيو على البروغرام هذايا، سي تام بروغرام اللي هو تابع جي سي اي الغرفه الفتيه العالميه اللي هو لو بروغرام تايب. البروغرام هذايا لابريفياسيون تاعو هي 10 اوتستاندينغ يانغ بيرسونز، اللي هي العشر شباب الاكثر تميزا في العالم. دونك البروغرام هذايا موجود عنده برشا في جي سي اي، وكيف العاده كل عام نشاركوا بدي كونديدا، كل غرفه تشارك باللي كونديدا نتاعها في العالم كامل يشاركوا به. دونك بيان سور لي كونديدا يتعديوا بعديد المراحل، اولهم انهم يكونوا يخدموا في عديد المجالات. هو الاوبجيكتيف نتاعو ديجا هو انه نسلطوا الضوء على الشباب المتميز، على اللي عامل نجاحات، اللي عامل امباكت في الكوميونيتي في عديد المجالات، كلكو سوا مجال الطبي، ريادة الاعمال، المجال الاكاديمي، في برشا مجالات اللي هما 10 اوتوتال يكونوا. اول حاجه نعملوها هو انه نحضروا دوسيي نتاع الكونديدا، نبعثوه بيان سور على شيل مونديال، من بعد كي يتم تقييمه ونخرجوا منه التوب 30 عالميا.
9: بعد يعني التوب 30
11: فما تصفيات بالضبط، كل مره يكون فما حكام وتصفيات. من التوب 30 نمشيو للتوب 20 ومن بعد من التوب 20 نوصلوا للتوب 10. دو حاليا في تونس كان تذكر عمناو اللي كنت موجوده لهنا وحكيت كيف كيف على دي كونديدا، عمناو اللي كان موجودين ثلاثه مترشحين في التوب 20 على شيل مونديال. وكنا وقتها جينا حكينا على ان كونديدا كيف كيف مثلت اقليم الوسط الشرقي باش نوصلوها للتوب 10. دونك الحقيقه نوفيل باهيه انه وصلت راهي للتوب 10 عمناول، وكيف كيف جيت في الكونغري مونديال مؤتمر العالمي اللي صار في تونس وتوجت وخذت بيان سور الجائزه نتاعها السنه في 2026. الحقيقه فخر كبير كبير جدا، خاطر العدد عمال يكبر. السنه عندنا 6 توينسا في التوب 20 على شيل مونديال، وكنقولوا 6 توينسا راهم الوحيدين بالنومبر نتاع 6 معناها تونس الوحيده بستة مترشحين في التوب 20 في العالم كامل، مع عبيد من هونغ كونغ، من نيجيريا، من الافريك، من برشا بلايص اخرين. دونك فهالسته هذوما نحن نطمحوا في انه اكبر عدد من التوانسه يكون موجود في التوب 10. اذا كان عمناو الزوزه كهو سنه نطمحوا الاكثر من زوز بيان سور. دونك لهنا اني اليوم نمثل اقليم الوسط الشرقي اللي هو الزون نتاع الساحل بكل سوسه مهديه والمستير. دونك عندنا اون سول كانديدات اللي تمثل الاقليم نتاعنا اللي هي دكتور ديليا العش. دكتور ديليا كيف كيف تعديت بالمراحل الكاملين، وصلت توا في التوب 20، هي موجوده على شيل مونديال وقاعدين نطمحوا في انها توصل للتوب 10 كيفاش اترافير ان فوت. دونك نحب نعرف شويه بيان سور دكتور ديليا اللي هي برشا عبين ما تعرفهاش. دونك دكتور ديليا هي من صفاقس، من مدينه صفاقس. كيف كيف هي باحثه واخصائيه تونسيه في علم الاعصاب، وخصيصا في علم اللغه العصبيه نورو لانغويستيك.
9: اوكي.
11: Donc il y a toi une elle est professeure assistante à l'école supérieure des techniques de la santé في صفاقس. كيف كيف تعمل على تشخيص ومساعده الاشخاص اللي فقدوا القدره على الكلام وعلى اللغه في انه يسترجعوها. كيف كيف هي عامله عديد البحوث، والبحوث نتاعها كانت منشوره عالميا ودوليا في عديد لي زارتيكل، معناها
9: مقالات علميه،
11: مقالات بالضبط. كيف كيف متحصله على عديد الجوائز، منها جائزة الفولينغ وولز لاب في تونس عام 2025. كيف كيف متحصلة على جائزة الباحثين في بداية مسيرتهم. مؤخرا السنة كانت موجودة في واشنطن في تو كونفرنس، وتحصلت زادة كيف كيف على جائزة اللي هي فيلوشيب أورد من على طريق الألزايمر أسوسيشن. دونك قاعدة تحقق في عديد المجالات في تحقيقات مزيانة برشا. والحقيقة الاختصاص اللي قاعده تخدم عليه اختصاص ياسر كيف نقولوها حاجه مزيانه برشا باش انك تعاون العبيد
9: اللي وحيوي زاده يعني فوقتنا توا يعني محوجنا الاختصاصات كيما هكا
11: بالضبط اي حاجه سنسيبل برشا ولكن حاجه تبدا كيف كي تطمح انك تخدم عليها باش تحقق برشا عديد البحوث وتحقق عديد الانجازات باش تعاون العبيد هذوك اللي موجودين في تونس كيف كيف الانجازات نتاعها والبحوث نتاعها قاعده انها تطمح باش تغير حاجات موجوده في تونس في على ما يكون ما احسن منها كيف كيف زيد تعاون في الشباب في انهم يمارسوا البحوث نتاعهم زيد كيف كيف الاختصاص هذايا دونك احنا اليوم على طريق جي سي اي حبينا نرشحوها في البروغرام هذايا
9: وانت تعدد معناتها تبارك الله في الانجازات هذيا متنجم تكون كان في بوست كيما هكا وعلاش لا نطمحوا انها تكون في التوب 10
11: ان شاء الله, الله.
9: هذا اللي خلاها الحق انها تاخو تكسب صوتكم زيد اليوم اللي تسمعوا فينا دونك انت كنت تعدد الحقيقه وكينا هكا معك انت يعني نداء وفي مزوز ملاحظه الحق كي قلنا انه عم ناول زوز وصلوا سنه زاد العدد كثر وعلاش ليه كينه يعني التوينسه في تحدي يعني في المشاركه في البرنامج هذا نتصور هذا يحفزهم اكثر باش يزيدوا يخدموا باش يكونوا يعني العمل اللي يقوموا به يكون من ضمن الكريتير الموجودين يعني في الجي سي تايب دونك ان شاء الله في النسخه الجايه نشوفوا اكثر توينسه الحق هذا نتصور حتى انتم دونك يحفز الشباب الموجود في جي سي باش يكون علاش ليه موجود في القائمه هذه
11: بيان سور احنا ديجا هو لي كريتير باش انك تشارك في البرنامج هذايا لازم مش لازم كان تكون مونبر جي سي اي تكون خارج جي سي اي بيان سور احنا نطمحوا في انه شباب اللي موجود في الغرفه الفتيه زاد كيف كيف يمارس الانجازات هذه خاطر في عديد المجالات كما قلت البرنامج هذا موجود كما زاد كيف كيف الحقوق الانسان كيف كيف المشاركه في الميدان معناتها المجتمع المدني دونك نحفزوا بالعكس احنا شبابنا في انه يكون parmi les top 10 علاش لا يكون مونبر جي سي اي parmi les top 10 صارت عم ناول ولكن في بلدان اخرى يكون مونبر جي سي اي ويكون مشارك في البروغرام تايب السنه زاد فما توانسه مشاركين يكونوا جي سي اي ومشاركين في البروغرام هذايا ولكن جوست ما وصلوش للتوب 20 لذلك احنا نطمحوا ان شاء الله علاش لا في الاعوام الجايه يكون مونبر جي سي اي مشارك في البروغرام هذايا ومتحصل على التوب 10 وموجود على الركح ان شاء الله في المؤتمر العالمي
9: بقدره الله ان شاء الله بالخطوه بالخطوه
11: ان شاء الله
9: اكيد نحقوا الانجازات هذه والنجاحات هذه وعنا راهو توينس وانت قاعده تتبع وانت يعني محتكه اكثر بالشباب ما شاء الله بين نهار ونهار نسمعوا بعدد كبير من الباحثين اللي قاعدين يتوجوا في عدد كبير اذا من مناطق الجمهوريه او حتى في الخارج دوليا عنا الكفاءات عنا ما شاء الله الشباب جوست يلزم الدعم جوست يلزم الالتفات ليهم جوست يلزم ندعموهم كما قلت بالفوت وعلى ذكر الفوت هات خلنا نعرفوا كيفاش اللي يسمع فينا لقيت هذه طوى وين ينجموا يدخلوا ويلقاوا التفاصيل اللي كنت تحكي عليهم انت يا ندى وفي نفس الوقت علاش لا يعطيوا صوتهم زاده كما كنا نحكيوا للممثله ولايه سوسه دونك ديليا العاش كيفاش ينجموا يعملوا
11: دونك بالنسبه للدكتور ديليا ولا اي شخص موجود في البروغرام هذايا باش نحن ندمعوه ويوصل للتوب 10 بيان سور فما طريقه فوت دونك الفوت كيفاش يصير دونك فما ان سيت ويب اللي هو type.jci.cc
9: okay.
11: ندخلوا على السيت هذايا باش نهبطوا اللوطة باش نلقاو المترشحين الكل باش نلقاو دكتور ديليا هي اول واحدة في الليستة دونك جوست ننزلوا select and vote ننزلوا عليها جوست ندخلوا الاسم والميل ومن بعد كاش نحطوا confirmé باش يتعدى الفوت نتاعنا نكونفيرميو بانه الفوت يتعدى في انه يوصل لنا ميل ديريكتومون يقول لك راهو الفوت نتاعك الي confirmé فما زاد كيف كيف طريقة أخرى هو أنه on visite la page GCI Tunisie zone centre est باش نلقاو فيها زادة كيف كيف جميع المعلومات على المترشحة دكتور ديليا كيف كيف نلقاو السيت ويب بالنسبة لطريقة وإلى مراحل التصويت للعبيد اللي ما نجمتش ولا ما عرفتش كيفاش تصوت زادة كيف كيف عنا الباج GCI Tunisia كيف كيف نلقاو فيها جميع المراحل محطوطين نجموا نتبعهم با بار با دونك هذايا نداء بالحق لجميع المواطنين وجميع التونسيين بالحق خلينا نعاودوا نرفعوا رايه بلادنا في المؤتمر العالمي قدام العالم كامل وقدام البلدان الكل ان شاء الله
9: ان شاء الله والفوز يكون من نصيب التوانسه الحق نتمنوا لهم كل التوفيق اكيد سواء دكتور ديليا ولا ما شاء الله الكفاءات الاخرى اللي كانت اللي موجوده الحق من بين كما قلنا الشباب الستة توينسة المشاركين من أصل 20 مترشح، نتمنوا لهم كل التوفيق ويفرحونا. لفيت أن نلقاهم موجودين ومنورين السيت هذاك، حاجة هذيك في حد ذاتها تفرحنا برشا. كل التوفيق إن شاء الله الدكتور ديليا ولبقية المترشحين والمترشحات. نخلي لك ندي كلمة الختام، تفضل عندكش حاجة أخرى تحب تقولها؟
11: شكرا موني. دونك جست أني نحب الحقيقة أتخافيغ البروغرام هذي نزيد نشجع الشباب متاعنا اللي قاعة توا موجود في أنه يطمح الحاجات ما خير، في أنه يطمح الحاجات ما أكبر، وعليش لي يكونوا هاللي بروغرام هذو ما تحفيز في أنهم يكونوا عاملين إنجازات ما أقوى. أقراوا وعملوا بحوث وأطمحوا لبرشة حاجات ما خير، خاطر في الأخر هذيك هو اللي يخلي شبابنا هو اللي صاعد على المستوى العالمي، واللي يخليه يصعد بتونس على المستوى العالمي مالغري الظروف اللي موجودين فيها لتوا. ولكن نحبوا الحاجات هذه اللي تفرحنا، وهالأخبار هذه اللي تفرحنا خلي تبدل لنا الأجواء شوية في الصيف هذه. دونك إن شاء الله كامل التوفيق لكل المترشحين. كيف كيف ميساج أخير، أطمحوا للشباب تونس وإن شاء الله نكونوا ديما متألقين.
9: أعطيوه الفرصة الشباب ودعموه، مش مستني حاجة كبيرة الحق، جوست الدعم هذه والمبادرات هذه اللي تعرف بيه زادة. جوست قبل ما نختم معك ندى، يعني تفاصيل وقتاش نجمو نعرفوا المشاركين إن شاء الله اللي باش يكون يعني اللي وصلوا في الأخير. دونك اليوم قلنا ديدلاين، ومن بعد إن شاء الله نكملوا نتابعوا أكيد شطابتوا نتوما الديتاي كل باش نلقاوهم على لي سيت اللي أنت ذكرتهم على لي ريزو سوسيو. يعني منا الوقتاش نجمو نعرفوا دونك شكون اللي باش يكون
11: هما توا اليوم يوفى ديدلاين. بيان سور هو أتبارتير من الفوت، الفوت هو يمثل 50% من الريزولتا فينال. 50% الأخرى هي باش تكون عند الجوري عند الحكام. دونك احنا بعد ما نوصلوا نفو ان نعديو الفوت نتاعنا باش نستناو بيان سور الحكام باش يعطيو في الاخر الريزولتا نتاعهم ان شاء الله. نورمالمون ديسي فان سبتمبر يكون عندنا الريزولتا فينال، لخاطر الكونغري مونديال في نوفمبر، ووقتها نجمو نعرفوا الريزولتا ويكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي
9: ان شاء الله. تنتبعوا احنا معكم خطوه بخطوه، اكيد ان شاء الله ترجع بحذنا وتحكي لنا على التتويج ان شاء الله بقدره الله. اذا هذه بالنسبه الحق للموضوع المهم برشا اللي حكينا عليه اليوم وتفاصيله تنجموا تلقاوها. نشكرك برشا ساعة نداء على حضورك بحذنا، وان شاء الله في فرص اخرى
11: ان شاء الله.
9: اذا شكرا لك. هذه بالنسبه لش كان عنا في فقره ضيفنا اليوم.
10: ضيفنا اليوم،
9: ضيفنا اليوم توصلنا العشرة وثمانتاش دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم احنا مشوارنا مستمعينا. مش خليكم مع الموزيكا، تصلتينا ما تبدلوش الموجة، نرجعينا
12: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه، صلتينا صلتينا صلتينا.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على ارام اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في النهار لصبيحه. لقيت ذين مشي مع بعضنا للاجندة.
0: لاجندة لاجندة
1: في لاجندا. إذن نبدأ بالأخبار هذه، وين تحتضن مدينة المنستير فعاليات اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. تنظم جمعية أطباء الأطفال بريز إذن بالمنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية كما قلنا نهار السبت 12 سبتمبر، ويجمع الموعد العلمي هذا نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. ويتضمن البرنامج جملة من المحاضرات والمداخلات بما يتيح المشاركين فرصة تحديث معارفهم العلمية وتعزيز التبادل المهني ومناقشة أبرز المستجدات في الاختصاص. هذا تندرج تظاهر هذه في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي. نهار إذن أو انطلاقا من 22 حتى 24 أكتوبر تنتظم الدورة الثامنة من الصالون الدولي لصناعة النسيج والموضة بمعرض المعرض الدولي بسوسة. ويعد الصالون هذا من أهم المحطات في قطاع النسيج في شمال إفريقيا، وتغطي تظاهرة هذه لتنتظم بدعم من الجامعة التونسية للنسيج والملابس كامل سلسلة القيمة في مجال النسيج، وين تشمل الأقمشة، الملابس الجاهزة، الألياف، الخيوط والمواد الأولية والصوف والحرير والتطريز والجين وقمشة التغليف وغيره. يتضمن الصالون زيد أصناف أخرى من المعروضات وخدمات الطبع الرقمي وتجهيزات النسيج، ويشارك وبشارك جامعة النسيج بجناح باش يعمل على إبراز المهارات التونسية وكيف وتجديد والإمكانيات المتوفرة للمؤسسات التونسية على مستوى الأسواق الدولية. ويعتبر الصالون من المواعيد المهنية الأكثر تأثيرا في المنطقة، وهو اللي يطرح منصة لعرض مستجدات واكتشاف فرص تزود وتطوير الشبكات المهنية وربط شراكات تجارية مستديمة. تنطلق وانطلقت يوم إذن أمس فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة، تتواصل حتى 10 سبتمبر ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. مهرجان يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية بالجهة والتعريف بخصوصية المنطقة وتراثها، إلى جانب تثمين منتوج التفاح وترويج المنتوجات الفلاحية والتراثية المحلية. هذا وتفتتح فعاليات المهرجان إذن كما قلنا يوم أمس، ويتضمن البرنامج إذن عدد من الأنشطة موجهة للأطفال والشباب وسهرات فنية، مثل باش يكون حاضر الفنان رؤوف ماهر على مسرح الهواء طلق بسبيبة، والعروض تختتم بعرض الموسيقى الشبابية. وتعد سبيبة من أبرز مناطق إنتاج التفاح في تونس، بما يجعل المهرجان مناسبة سنوية لاحتفاء بالمنتوج الفلاحي هذا وتعريف بمكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. إذن في موضوع آخر، كرياتيف تونس أعلنت عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ويستهدف البرنامج وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية المؤسسات الرغبة في تطوير قدرتها وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الابتكار والتصميم، إلى جانب دعم هيكلتها ورفع مستوى مهنيتها. كرياتيف تونس دعت المؤسسات الحرفية اللي ترغب في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون نهار 17 سبتمبر آخر أجل لإيداع الملفات. وزاد نفكروا أن هيئة الشارقة للكتاب حددت نهار 31 وتاخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026، واللي تعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات تكون منفردة إذن فردة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي. ودعات الهيئة الراغبين في الترشح إلى القيام بإذن تعمير الاستمارة الإلكترونية وارسالها للبريد لعنوان هيئة الشارقة للكتاب مع رفاق 3 نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة. ويشترط للمشاركة ويشترط أنه يكون الكتاب المقترح مكتوب باللغة العربية الفصحى وأنه تتسم الأعمال المشاركة بالتفرد والجدة في موضوعاتها، كما يشترط أن يكون قد لمض على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من 2 احتسابا من تاريخ الدورة هذه. ونفكروا أنه رواية قيامة الحشاشين للكاتب التونسي الهادي تيمومي والصادر عن دار مسكلياني كانت توجت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2021. وهذا شكان عنا لليوم في فقرة الأجندة.
0: الأجندة الأجندة
1: الأجندة توصلنا 10:43 دقيقة، بعد شوية موعدنا مع من القلب للقلب. شخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم أف أم.

0: هذه موزيكتنا اللي توصلنا لوقيت هذه 10:59 في النهار على صباحو.
1: النهار على صباحو. النهار على صباحو.
0: إذن مازلنا احنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا في النهار على صباحو. لوقيت هذه نمشيو لفقرتكم انتوما، فقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب. من القلب للقلب.
0: في من القلب للقلب نحب نعدي زادة سبيسيال ديكاس نبدأ به المدام نعيمة الصغيرة. نسلم عليك برشا مدام نعيمة، تسمع فينا ديما ومن أو في إذاعة أرم أفام. نشكرك ديما على الوفاء متاعك، إن شاء الله تكون بخير، وإن شاء الله كنا موانسينك في صبحية اليوم مدام نعيمة. سلموا زادة على مدام سارة سكري، على فاطمة جبالي، تقول إن شاء الله نهاركم زين، تصبح على أمها وبوها وخوها ورجلها وبنتها جوري، وبتقول بنت خالي آية وإسلام، إن شاء الله ربي خليكم ليا. تحب على الأغنية اللي طلبتها احنا نعطيو لك أغنيتك مدام فاطمة.

نسلموا زيد على مدام سونيا قرفات، نسلموا على مدام نجيبها كحلون لغة، تقول أحلى صباح لأحلى رمفان، أحلى كيف أحلى مستمعين. نحب نهني ولد أختي جهاد بتخرجه ونقول له إن شاء الله ألف مبروك ليك، هذه الديديكاس الجهاد.

كيف كيف زاد مدام نجيب تهني بيرم وجهاد تهنيهم ان شاء الله ديما فرحانين. نشكرك برشا مدام نجيب على الديديكاس نتاعك. استاذنا سي الحبيب العذاري ان شاء الله نهارك اسعد الايام, تحياتنا ليك. كيف كيف نسلموا على مدام زهره زجر تقول صباح القران ومحبه الرحمن. نحب نقول بناتي رحمه ورندا ورانيا وولدي رياض ومرته كل عام وانتم بالف خير. مدام نجيب زاد نسلموا عليك. مدام نوره لاغه تصبح علينا واك العاده ديما الحق التشكيات اللي توصلنا على الماء على الستيج ان شاء الله فترة وتتعدى ان شاء الله. اكيد ربي يعدي الايامات الجاية كل على خير. اهم حاجة سيس رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. نسلموا على سي توفيق العكريمي عفوا, مدام خديجة بهلال, مدام سونيا كرموس, مدام زهرة زجر ومدام نجيبة. كيف كيف نصبح عليكم الكل. مدام دليلة عمروني ذوما الديديكاس اللي وصلونا. ونختم زادة لقية هذية بديديكاس سبيسيال ونقوله كل عام وانتي حية بألف خير الآية اللي تحتفل بعد ميلادها اللي اليوم.

كيف كيف زيدة إيه كما قلت يا حنزلي تحتفل بعد ميلادها أسمى زيدة كيف كيف أختها نقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير وكيف كيف والدتهم مدام دليلة اللي احتفلوا ثلاثة شهر هذية بعد ميلادهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير

ديدي كاس هذه يجيهم من عند خالهم اللي تفكرهم في مناسبة كيما اليوم تفكر العائلة الكل. هو شيء اللي يعطي صحة الحق أنه تفكرهم. دونك نقول لكم كل عام وانتم حيين بالخير مدام دليلة. إن شاء الله ربي يفضلك البنيات وربي يفضلك زيد أخوك شيء اللي تفكركم في المناسبة هذه، وإحنا نهديو لك الأغنية هذه.

0: شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله ربي ينجحكم، ربي يعطيكم بالوقت الطيب ايه واسمه يفضلكم والدتكم دليلة وخالكم شيد لي سادة. وذي بالنسبة للديديكاس فيسيالي حبيت نختم به مشوارنا لليوم في فقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب،
0: من القلب للقلب. هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا، شكرا لكم على المتابعة، على الاستماع، على الوفاء. نفرحوا برشا كي تتواصلوا معنا، كي تكتبونا على الباش فيسبوك راديو رما فيم. نفكركم فقرة ضيفنا اليوم تلقاوها إذن على الباش فيسبوك راديو رما فيم، ونفكركم أنكم تنجموا زادة تفوتي. وكنت حاضرة بحذانا ندى زهدي مستشارة مكلفة بالبرامج إقليم الوسط الشرقي في جي سي إي. إذن حكيت لنا على بروجرام جي سي إي تويب 2026، نجموا تدخلوا تعطيوا الفوت نتاعكم، التفاصيل الكل واليان اللي تنجموا دوتيو عليه تلقاوها على الباج جي سي اذا تونس. تفاصيل هذه الكل تنجموا ترجعوا تسمعوها على صفحتنا على الباج فيسبوك راديو رما فيم. شكرا وسام عباسي على الصور، شكرا حافظ بن صالح على الاخراج، من الفيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا ان شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت. اهم حاجه سيس رواحكم في طقس اليوم وفي سخانه اليوم، ردوا بالكم على رواحكم. قالي كم شقولكم نهاركم زين وفي الامان.
2: سيف السنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: ارم افام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: Access Mona à www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي.

0: جمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام
1: تسمعونا على www.rmfm.net

0: لي لي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل ليه للمخدرات واختار الحياة. أرام فهم تونسنا تونسنا.
2: مقيت الشهر على ارم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm. ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: تحية الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: الإشهار على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على درمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديزابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من

0: غاستي جريت كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: .net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: بقية الشهر على مرمى فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سالون أفني ياسر عرفات متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: بيبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على

عالسهر كده هو برضو يا قمر، بصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر، بصاحبني عالسهر.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

بعد ما يلقى منك حتى الأماني وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا

اللهفة والحنين والزهد وللعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والزهد وللعذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنفكر

أعرف دلوقتي مين حياتي ضامن صحابي اللهفة والحنين والسرد والعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي ضامن صحابي اللهفة

قمر صاحب يا السهر كده برضو يا قمر صاحب يا السهر وتودني معاه وتمشي بحسه

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن، سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الإشهار على ميرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيو سكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رون بوان الغزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، لواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: Małka
1: pane,
0: pane, pane, pane, pane, pane.
2: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: تقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
2: تقيت الشهر على rmfm جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
3: Publicity.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @www.rmfm.net
2: @www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: @www.rmfm.net
3: rmfm.net.

0: بقية الشهر على لرم فم.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: بليسيتي
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام
1: يلا سوا.

Is it true? Yes. Так би тен ти ваш неш. Абсолютно сабик там.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام.